تموي درست سيسين جامع كناس فلت مدريد تين تاكنا غابخس كلاكنا تكوت تكنا غانتاس كلاهج الجلغكنا غالحس تموي درست سيسين.